في الوقت اللي نرينغراسياكم تال الكومبانيا اللي كنتو ميا يال داون السيا ونوف صحاح تا موزيكا تاليانا جينا نرجع نعمل appuntament معكم إسا يك البنبين ريت الليسكيدا تال ميليت 2026 سادان التانت نشتي إلكم شوقة زبيخ għal داون الفتيت jiem اللي فضل تال festa تا ماريا بامبينا تا din السنة U jiena minna unegri Joseph Sherry inselmilkom.